0: راديو إستريور دي إسبانيا.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Why don't you tune in to Madrid Diary on Radio Exterior de España?
2: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
3: Международная служба испанского национального радио.
1: Radio Exterior de España. Emisión en portugués.
3: Emisión separada. Tu programa en lengua sefardí.
0: Radio Exterior de España.

0: راديو إستريور دي إسبانيا.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Why don't you tune into Madrid Diary on Radio Exterior de España?
3: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
4: Международная служба испанского национального радио.
5: Radio Exterior de España. Emissão em português.
6: Emissão sefardí. Su programa en lengua sefardí.
0: Radio Exterior de España.